0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: لكان عندك موهبة في تقديم الحصص والبرامج الإذاعية.
1: لكان كنت هاوي وحاب تقدم برنامج إذاعي.
0: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعة. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتية مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الإلكتروني التالي abdoujidboulevi2525@yahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: أفلام أغاني حب
1: حب الغرام
0: على راديو هوانا
1: على راديو هوانا. كلمتين اتنين بليز.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

تواصلون الاستماع إلى أحلى الأنغام من راديو هوانا. راديو هوانا ديما معانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش تستناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: تسمع أغاني جزائرية شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
1: وين نقدر نسمعها؟
0: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
2: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش تستناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: هوانا توب 100% أغاني جزائرية.
1: أيوة
0: هوانا توب
1: جد وحدة
0: كل اثنين من 9 إلى 10 تاع الليل مع محمد. هوانا توب على أمواج راديو هوانا.

0: Sur Awana FM, vivez les moments et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connecté. Awana FM, la radio qui vous aime.
1: انت ولا انت لكن عندك موهبه في تقديم الحصص والبرامج الاذاعيه،
2: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج اذاعي،
1: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعه. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتيه مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الالكتروني التالي abdojw2525@kiahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا ديما معنا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش تستناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

على الفيسبوك، اجعلها صفحتك المفضلة www.facebook.com/radiohawana

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

يا اختي رهيبه اينا شطيني على جال الفايده غير روحي وراكي رابحه.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش تستناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

تابعونا على الفيسبوك، اجعلها صفحتك المفضلة www.facebook.com/radiohawana.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟
4: Écoute, il y a quelques années en arrière, le son et la musique, c'était ça. Aujourd'hui, tu as affaire à de nouveaux tempos, à de nouveaux DJ. Et voici ce que tu entends sur la nouvelle radio.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية شرقية وحتى

0: حتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
1: وين نقدر نسمعها؟
0: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
2: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

وللإعلان معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 0661-62-68-63 أو عن طريق البريد الإلكتروني pub@radiohawana.net.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

والاتات 100% أغاني جزائرية. هوا لتراب كل اثنين من الساعة 10 مع محمد. هوا لتراب على أمواج راديو هوانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

وانا على الفيسبوك. اجعلها صفحتك المفضلة www.facebook.com/radiohawana.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: 100% أغاني جزائرية.
1: أيوة.
0: هوانا توب
1: في بحدة.
0: كل اثنين من 9 إلى 10 تاع الليل مع محمد. هوانا توب على أمواج راديو هوانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

تواصلون الاستماع إلى أحلى الأنغام من راديو هوانا. راديو هوانا ديما معانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش تستناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش تستناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟
4: Écoute, il y a quelques années en arrière, le son et la musique, c'était ça. Aujourd'hui, tu as affaire à de nouveaux tempos, à de nouveaux DJ. Et voici ce que tu entends sur la nouvelle radio.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: Sur Awana FM, vivez les moments et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connecté. Awana FM, la radio qui vous aime.
1: حصة دمعة قلم هي حصة أسبوعية تبحر بكم إلى عالم الشعر والموسيقى الهادئة. هي حصة ثقافية ترفيهية من إعداد وتقديم ناريمان، تأتيكم كل يوم الثلاثاء على الساعة 8:00 مساء. فكونوا في الموعد.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟
4: Écoute, il y a quelques années en arrière, le son et la musique, c'était ça. Aujourd'hui, tu as affaire à de nouveaux tempos, à de nouveaux DJ. Et voici ce que tu entends sur la nouvelle radio.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟